تعالوا مين بعد تقويني ونمضي بان ينو عم باكم تنها تعالوا مين بعد